0: ورجعنا معكم أحبة المستمعين أو بالأحرى حابين نمس عليكم وطبعا اليوم عندنا لقاء خاص مميز بانتظار زميلتنا الإعلامية المميزة إلهام حافظ وطبعا قبل لا نبلش لقاءنا مع زميلة إلهام عندنا دردشة تبع اليوم ودردشتنا اليوم عن طبعا نحب نهني ونبارك جميع أمهات العالم بعيد الأم اللي صادف مبارح وقمنا بتغطية به واحتفالية جميلة وإن شاء الله هابي ماذرز دي نادية هابي ماذرز دي جمانة
1: شكرا دكتور علاء
0: وإن شاء الله ينعاد عليكم دائما وانتو أمهات وستات وبيبيات احنا نقول بالعراقي
1: ويحفظ لك والدتك ويحفظ لك والدتك يا نادية وكل أمهات العالم
0: شكرا فنسمع من نادية شو
2: مساء الخير أعزائنا المستمعين راح نبلش لأن الوقت يضايقنا فعيد الأم الأم هي الدنيا هي الحياة هي الخبر هي الأمواج كل اللي شيء تشوفونه قدام عينكم هو رأسا يطرق على الأم صعب الإنسان طبعا هذا الموضوع حساس إلى أبعد حد وكل إنسان يبحث عن الأم إذا لا سمح الله كان صغير وتوفت الأم تشوفين هذا يبقى دائما وأبدا ينتظر شوفة الأم يعني هذا الموضوع بعمق أكثر مما تتصورون نقدر نقول هي المرأة هي العالم كاملة هي المدرسة هي كل شيء طبعا والثناء لها دائما هو الصحيح الرحمة دائما هي تمتلكها وبالآخر الناس تثني عليها بالرحمة وطبعا العافية وإذا كانت على قيد الحياة الأم هي الزهرة مثل ما قلنا هي شمعة البيت لا يزعج الرجال هو أيضا مكمل للمرأة المرأة دائما يوصفوها بالحضن الدافئ وفعلا يعني في قصص لكن الواحد ما قادر الموضوع قصير واحد من يشمل هذا الموضوع ما راح ينتهي ولا ساعات كل الشعراء نادوا بها وكل الفلاسفة نادوا بها وصدقوني راح يبقى الإنسان أول ما يبحث عن الصور راح يبحث عن صورة والدته وشنو عملت له في الحياة هذا هو كلامي بس مختصر بعد يبقى الباقي تفسيره عليكم
0: نسمع رأي جمانة
1: طبعا أكيد كل عام وكل أمهات العالم مش بس بأستراليا بكل دول العالم العربية والغربية تحية لكل أم ضحت بعمرها وبحياتها وهيدي الرسالة اللي ربنا عطاها إياها وعطاها الألم وقت مخاض الولادة لحتى يشعر الولد والبنت بتعب الأم وقت اللي هني إجوا على هالحياة عشان هيك ربنا عطاها العمود الصلب إن تكون هي قادرة تتحمل صعوبات الحياة حتى في غياب الزوج تلاقيها هي الأم اللي صامدة في كل شيء فالأم تستحق تكون أكثر من هيك وكل يوم عندها عيد الأم مش بس اليوم حبوا أمكم كل يوم عطوها وقتكم حنيتكم حتى تضل معكم كل العمر وأيضا الأب ما ننسى صحيح العيد الأم لكن الأب كمان له فضل لكن ربنا قصص الأم بالذات لتكون هي الجوهرة في العالم كله
0: أكيد الأم مثل ما يقولون مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي يعني الأم هي المدرسة فعلا وهي اللي هي تخلق الجيل يعني شوف المجتمع يعني للأسف خاصة بالعشر عشرين سنة الأخيرة شوف التفسخ الأسري سبب أن الأم مشغولة أو مفصولين أو شوفين الجيل يطلع جيل ضايع جيل تايه لكن أمهاتنا قبل إن كانت بنت بس تصير 9 سنين 10 سنين تعلمها تطبخ تعلمها شلون تحترم تعلمها ذات زوجة شلون تحترم زوجها شلون كذا الآن للأسف ماكو هالشيء لذلك الأم يعني هي نواة المجتمع هي اللي تربي الرجل اللي يروح للشغل ويرجع وقت متأخر تعبان وكذا بس التربية الأساس تتحمل مسؤولية الأم.
1: أكيد دكتور، بس حتى لو في لنقول انفصال بين الأم والأب، لكن الأم بتضل هي الخايفة على أولادها وبتعطيهم كل ما عندها من اهتمام. مش كل أم يطلق عليها هالاسم، في أمهات لا تستحق كلمة أم، بتجيب أولادها وبتزتهم وما بتسأل عنهم وبتروح وبتتركهم وبتهملهم، لكن الأم اللي بتستحق هالكلمة اللي بتعطي من وقتها وحبها، حتى لو ما كان في عندها سند بهالبيت، حتى لو مثل ما تفضلت الدكتور في انفصال، الأم حتى لو هيك بتضلها حاملة أولادها وحاطتهم حواليها وبتربين التربية الحسنة اللي هي تزرع فين البذرة اللي العالم كله بتعطي الرأي فيهم.
2: وأحياناً الأب والأم داخل البيت ما منفصلين، لكن مع الأسف أنه الانشغال الأم بطريقة غريبة عجيبة، وطبعاً يصبح هناك طبعاً شرود بالحب والمحبة، وهذا ما يجعل البيت في تخلخل داخل الأسر. ومثل ما نقول هي المشاعر سواء كانت موجودة الأم داخل البيت أو ما موجودة، هي تكون كافية بإرسال هذا الحب لجميع أبناء.
1: وأكيد منقول كمان مش بس الأمهات البشر، حتى أمهات الحيوانات فعلا بتلاقيها كيف خايفة على أولادها. لاحظوا الأسد، الأسد قديش مرات بحاول يضرب أولاده وهيك، تلاقي بتهجم عليه بدها تنطفه بسنانها وأنيابها لحتى ما يقرب على أولادها. فالأم تضحية. الله يخلي كل أمهاتكم ويخلي أولادكم، وإن شاء الله كل يوم احتفلوا بأمهاتكم.

أحلى صباح مع راديو دوزاتنز أف أم، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية دوزاتنز أف أم، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: تعرفي صلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400449000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
2: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية. ولأننا يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم

الصباح مع راديو 2000 اف ام احلى برامج صباحيه ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين ولاعلاناتكم عبر اثير الاذاعه العربيه 2000 اف ام ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الاذاعه العربيه صباحكم احلى

ورجعنا معكم محبه المستمعين وطبعا ايضا عندنا اسئله بعض المستمعين حابين يتعرفون على هالموضوع هذا الموضوع كالاتي هو موضوع الوسواس القهري الوسواس القهري هو انسان يوسوس من بسبب موضوع معين وكانه يحس انه هو انا مرت علي كذا حاله من هذه انه يشعر انه ما في نظافه او نجاسه او كذا فيشوف يغسل ايده 20 مره باليوم او اكثر يحاول يطب الحمام يغسل الحمام والحيطان والكذا يعني بشكل مبالغ به يعني جتني حاله قبل كم سنه يعني حتى الخضره بالكيميكال وبالهذا المنظفات والكذا بحيث حتى جلد ايديها يعني مهتري محترق من الهاي بس مو بايدها يعني هي يعني تؤمن انه هذا الشيء غلط بس خارج عن ارادتها فالوسواس القهري هو اسباب كثيره مثل ما نعرف يا اما مثلا هو نتيجه ضغوط نفسيه معينه احيانا وراثي هذا الشيء ربع على شيء لا هذا وسخ هذا كذا هذا كذا فيربع عليه او ايضا بسبب كيميائي يعني الكيميائيه بالدماغ تكون غير منتظمه او يعني زايده عن طبيعته فتشوفي الانسان يضل يوسوس بكثير من الامور يعني من ضمنها مثلا يوسوس عن طريق خلينا فاصل ونعود عندنا اتصال

0: ورجعنا معكم احبتي المستمعين وطبعا حنكمل موضوعنا موضوع الوسواس القهري ومثل ما حكينا بالجزء الاول من هذا البرنامج الوسواس القهري وعمليه مثل ما قلنا يا اما وراثيه يا اما نتيجه الضغوط النفسيه يا اما كيميكال بالدماغ ياثر والشخص يحس انه هو مش نظيف ويروح يغسل مرتين ثلاثه او الباب ما مقفول وتروح تتاكد انقفل الباب ولا مرات عديده بالليل عندك وسواس
1: لا مش وسواس
0: أو أحيانا مثلا يعد واحد اثنين لها وصل 25 غلطت يرجع مرة ثانية هذه كلها يسموه وسواس قهري. أنا مثل ما ذكرت جتني أكثر من حالة زوجها يشكي يقول لي يعني حتى جلد إيديها راح من كثر الكيميكال الخضرة اللي ما أعرف إيش تغسلها مرات عديدة فهذا يعني مشكلة تسبب البيت وتستعمل المنظفات والكذا والكيميكلز
1: ف مر عليك ها؟
0: ايه يعني اكثر من كلاين للاسف العلاج طبعا هو ياخذ وقت يعني اول شيء محتاجه الى سايكولوجيست ومحتاجه الى هدوء واضافه الى بعض المديكيشن اللي تاخذه ممكن انه يساعدها ايضا حتى النوم له دور اذا قلت النوم ايضا يسبب انه اضطرابات
1: بس ولو اقاطعك دكتور بس في ناس مثل النظافه انا من النوع اللي احب النظافه يعني كل شيء بيدي يعني يعني ارجع مثلا
0: بس ناديه مو مبالغ بيه منو ما يحب النظافه
1: طبعا لا مو انت انا يعني انشأت يعني على موضوع قلت بي وراثة هو صحيح بس النظافة الدقة تخلصك من أمور كثيرة احنا ما نريد نقول مثل هذا التعقيد اللي قلته انت
0: هذا مرض هذا
1: اي بس عندهم. اكو حالات عكس النظافة يعني في ناس بتقعد على السوري يعني على الأوساخ البيت كذا عادي او مثلا تجي أمور كثيرة بالبيت معطلة تلف راسها وتنام يعني عادي طيب هذه هم حالة مشابهة للحالة اللي أنت قلتها
0: وهي هم درجات نادية يعني هو ليفلز الوسواس القهري مثلا يأخذ أول مرة وسوسة بسيطة بعدين إذا ما تعالجت راح تصير أب إلى أن توصل إلى حالة مرضية يعني صعبة جدا ومستعصية
1: طبعا.
0: لذلك يعني طرق العلاج الاسترخاء التمارين تنظيم النوم هذا كله يساعد بعملية الخروج تدريجيا من هذه المشكلة يعني
1: والله أنا كمان بقول أنه الوسواس بيجي مرات من مثلا إذا مثل ما قلت يا دكتور أو نادية الوراثة فإذا الأم عندها وسواس بنظافة البيت أو بكثرة استخدام المنظفات يعني أنا بعرف من رفقاتي عندهم الكلور ضروري بالبيت حتى لو دايما بدهم يخربوا فصار نوع من الوسواس أنا بستخدم الكلور بس أجلكم للحمامات
0: في ناس تأخذ شاور بالكلور يعني
1: لا هيدا مضر يا دكتور أنا بالنسبة لي بستخدمه لكن بستخدمه بالحمامات أنا عندي وسواس الترتيب والنظافة الاثنين سواء يعني إذا بيتي لحظة بشوف حدا زدت لي شغلي أو خرب لي إياها بجن وبخوت أنا بحكي عن حالي صراحة وبالنسبة لمن قلت يا دكتور أنه واحد بيتأكد إذا مفاتيح مسكر الباب مش غلط إذا واحد عنده اطمن أنا أهم شيء بتطمن الغاز بعد ما عمل قهوة برجع طفيت الغاز ولا لا طفيت لا خليني أتأكد طفيت الغاز ولا لا فهذا شيء وسواس حلو لكن ما نوصل للوسواس اللي بيؤدي إلى الجنون الوسواس اللي ممكن يدمر حياتنا ويدمر حياة عائلتنا وممكن كمان حتى الزوج يهرب من البيت إذا كانت الزوجة عندها كتير وسواس بنظافة البيت أنه ممنوع تقعدهن حتى الأولاد أو ممكن الأصحاب يتجنبوا يجوا لعند رفيقتهم إذا هي عندها ترتاب الزيت بأهي كل شيء بالمعنى يعني كل شيء حلو لقير الأمور الوسط
2: صحيح جمالة بس أكو مثلا ناس هذا الوسواس تحكي عنه مثلا تروح عند بيت من النوع اللي ما يأكلون يعني ناس لما يقدموا لهم فد أشياء يوهوسون هذا نظيف ممكن لا كذا هذه الحالة هي تحتاج مثلا علاج ومن هذا الشكل أنا أعرف في ناس بيوسوسوا يعني مثلاً ما يأكلون من الناس
1: ما هذا هو الوسواس القهري
2: أو مثلاً لا هذول عندهم كلب يمكن كذا يعني أكو شغلات وهواس مو طبيعي عند العالم
0: هو فعلاً نادي العفافات أنه يعني يعني حتى علم الباراسايكولوجي ميز بين الوسواس الطبيعي والوسواس القهري. الوسواس الطبيعي مثلا امرأة تتحسس من أي سيدة أخرى غيرة مثلا، أو وسواس ديني.
1: يا ويلي هذه بتقتلها يا دكتور.
0: هذا مش وسواس، مش مرض، وإنما وسواس طبيعي. يعني بس الوسواس القهري هو الأوفر ليميت.
2: أي.
0: الغسل المتكرر 10 مرات،
1: تروح
0: على الحمام وتغسل الحيطان. أنا جتني هذه السيدة يعني كارثة كارثة، يعني الله يعينها، حتى جلدها جلدها منهري كأنه محروق من كثر الكيميكلز.
1: في تصديع لكلامك يا دكتور، في مسلسل حطوه مرة لإبراهيم الحربي، مسلسل كويتي، هيدا جسد شخصية الوسواس القهري المضبوط، يعني لدرجة حتى غرفة نومه عاملها كلها بلاستيك، مطرح ما بينام، وإيديه 24 ساعة الكفوف إذا حدا سلم على أو إذا حدا فات على بيته، مثل ما تفضلت أنت يا دكتور، بلي في الحيطان البيت، بلي في الحمامات، حتى غرفته بتلاقيه 24 ساعة لدرجة أنه عائلته نفرت منه وتركت هالبيت وفلت، من مثل ما تفضلت أنت يا دكتور.
0: هو المفروض يتعالج، مش أنه
1: ما قدروا يعني، ما قدروا عليه، يعني جسد الشخصية على المضبوط. فهيدا الله يبعدنا عن الوسواس يا رب، يكون وسواس حلو دايما، ويبعدكم عن الوسواس اللي ممكن لا سمح الله يؤدي الى الدمار ويمكن الى الوفاة. صحيح.
2: مع انه النظافة حلوة
0: اكيد
1: حلوة، مين ما بحب النظافة،
2: يعني لها طابع خاص،
0: مو المبالغ بيها،
2: بس مو المبالغة فيها.
1: اكيد هاي اللي عم نقوله.
0: فاصل ونعود تابع.
3: ويست اوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل، وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية، ولأننا واثقون من جودة خدمتنا، زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم 04-0505-7700. بإدارة أحمد المصري.
1: تعفي سلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة، وكل شي عم بيتذكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
4: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
1: يا ريت تعطيني الرقم.
4: ورقم تليفونه 0400-449000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

0: إيمان الحمود.
1: فترة المساء تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها. وقف الحرب والأمن البحري أبرز محاور الرد الإيراني على المقترح الأمريكي. وسط استمرار الغارات، حزب الله يخفف من لهجته حيال رئيس الجمهورية. الرئيس الفرنسي يتجه إلى كينيا لعقد أول قمة فرنسية أفريقية في بلد ناطق بالإنجليزية. وجزر الكناري الأسبانية تشهد عملية إجلاء الركاب من السفينة الموبوءة بفيروس هانتر.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. بعد تأخير دام لعدة أيام، سلمت إيران إلى الوسيط الباكستاني ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، رد يركز بحسب آخر المعلومات على وضع حد نهائي للنزاع وأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز. تفاصيل أكثر من طهران، معك علي منتظري.
2: أرسلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم رد على آخر نص اقترحته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك عبر الوسيط الباكستاني من دون الكشف عن مضمون المقترح الأمريكي أو فهو الرد الإيراني. ويمكن القول بكل ثقة أن أساس الخطة الإيرانية في المرحلة الأولى يقوم على موضوع وقف الحرب في المنطقة. وإن كان المسار الدبلوماسي في المنطقة يتعرق ببطء، فإن وتيرة التطورات العسكرية تتسارع بشكل أكبر بكثير. وابتداء من اليوم تبدأ القوات المسلحة الإيرانية في منطقة مزيغ هرمز تطبيق سياسة العين بالعين. وفي هذا السياق أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري في بيان بعنوان تحذير أن أي اعتداء أمريكي على ناقلات النفط أو السفن التجارية الإيرانية سيقابل بهجوم عنيف على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وعلى سفن العدو. كذلك قال مجيد موسوي قائد القوة الصاروخية في الحرس الثوري إن الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للقوة الصاروخية أقفلت على أهداف العدو ونحن ننتظر أوامر الإطلاق. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو الدولية.
1: رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال في اتصال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إن إغلاق مضيق هرمز واستخدامه كأداة للضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، لكن وعلى الرغم من ذلك يسود ارتياح كبير على المستوى الدبلوماسي بعد تسليم الرد الإيراني، كما نسمع من إسلام آباد مع فؤاد أحمد.
3: كثفت باكستان تحركاتها الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة في الوقت الذي أعلنت فيه طهران عن تسليم ردها على المقترح الأمريكي الأخير للوسيط الباكستاني. وبهذه المناسبة قال رئيس الوزراء الباكستاني إنه ونظيره القطري أكدا على التزامهما المشترك بدعم الحوار البناء في الشرق الأوسط. وفي حديثه عن جهود إسلام آباد لجلب الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، قال قائد الجيش الباكستاني إن بلاده تستضيف حاليا محادثات سلام تاريخية، مما يظهر دبلوماسية فعالة ومسؤولة ومحايدة على الساحة العالمية. وأضاف أن باكستان نالت امتنان قيادة الولايات المتحدة وإيران وخاصة الرئيس الأمريكي ترامب لدورها في تسهيل الجهود الدبلوماسية الحساسة. فؤاد أحمد، إسلام آباد، مونتي كارلو الدولية.
1: الارتياح الدبلوماسي لا ينعكس على الأرض ميدانيا، استهدفت طائرات مسيرة اليوم كل من الكويت والإمارات وأيضا سفينة شحن قبالة السواحل القطرية. أحلام الطاهر.
4: نعم إيمان، أعلنت الدوحة اندلاع حريق محدود في سفينة بضائع قادمة من العاصمة الإماراتية أبوظبي إثر استهدافها بطائرة مسيرة في المياه الإقليمية القطرية، فيما قالت مصادر إيرانية إن السفينة كانت تبحر تحت علم الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من دون إشارة إلى هوية الجهة المهاجمة. من جانبها أكدت الكويت أنها رصدت طائرات مسيرة معادية فوق أراضيها، كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعامل دفاعاتها الجوية مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران. جاءت هذه التطورات في أعقاب تهديد أطلقه الحرس الثوري الإيراني باستهداف المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وذلك غدا هجمات أمريكية على ناقلتين إيرانيتين في خليج عمان. وفيما تحكم إيران سيطرتها على مضيق هرمز الحيوي وتفرض رسوما على السفن التي تحاول العبور، أبلغ رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن إغلاق المضيق لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة.
5: من جهة ثانية التقى قائد مقر خاتم الأنبياء علي أبادي بالمرشد الأعلى آية الله علي مجتبى خامنئي، ولم يتضح على الفور موعد انعقاد هذا الاجتماع، إلا أن خامنئي أصدر على ما يبدو توجيهات وإرشادات جديدة لمواصلة العمليات العسكرية في مواجهة العدو بحسب نص البيان الذي نشره التلفزيون الرسمي. إلى لبنان، حيث قتل مسعفان وأصيب 5 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وهذه هي إحدى السلسلة واحدة من سلسلة الغارات التي استهدفت اليوم الأراضي اللبنانية. في الأثناء خفف حزب الله من لهجته حيال رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل، فلنستمع إلى ما يقوله من بيروت نيكولا نصيف.
6: في موقف يمكن أن يعد تطورا في علاقة حزب الله برئيس الجمهورية جوزيف عون التي تشوبها القطيعة الكاملة منذ 2 آذار الفائت، قال نائب الحزب علي فياض إنه يلمس تصويبا في الموقف اللبناني من التفاوض مع إسرائيل الذي يقترب كما قال من الثوابت اللبنانية، في إشارة إلى ربط الرئيس اللبناني التفاوض المباشر بوقف مسبق للنار وبرمجة الانسحابات، مع أن الانطباع الذي أشعه فياض بأن ثمة تغييرا في الموقف الرسمي اللبناني إلا أن واقع الحال أنه الموقف المعلن لعون مذ دعا في شباط للمرة الأولى إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وربطها بوقف الاعتداءات من ضمن 4 بنود قبل أن ينخرط حزب الله في 2 آذار في الحرب ضد إسرائيل. ثابر عون بعد ذلك على تأكيد هذا الموقف الذي وجد فيه حزب الله أخيرا سانحة لإعادة ربط العلاقة برئيس الجمهورية المصر على المضي في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل خلافا لحزب الله الذي يرفضها. في هذا الوقت وصلت إسرائيل غاراتها على المنصور وبلاط والرمادي والنبطية وصريفة ومجدل سلم وقلويه والسماعية وتولين وجبشيت والقليل وشقر وصفد البطيخ والصواني. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
5: عند دلالة هذا الموقف خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الرئيس بين حزب الله والرئيس اللبناني جوزيف عون،
7: ومنبقى مع أخبارنا الأسترالية المحلية. ونبدأها مع خبرنا الأول لهذا اليوم. الحكومة الأسترالية تستعد لإعلان الموازنة الفيدرالية غدا، ومن المتوقع أن يكون ملف الإسكان وتخفيف أزمة السكن من أهم البنود المطروحة. وهناك نقاش سياسي واسع حول تعديلات محتملة على الضرائب خاصة المتعلقة بالاستثمار العقاري بهدف مساعدة الشباب على شراء المنازل. وحزب ون نيشن حقق فوزا تاريخيا في انتخابات فرعية بدائرة فار في ولاية نيو ساوث ويلز، في أول مرة يفوز فيها الحزب بمقعد مجلس النواب الأسترالي. وأما شركة CSL الأسترالية أعلنت عن خفض توقعاتها للأرباح مع تسجيل شطب أصول بقيمة تقارب 7 مليارات دولار أسترالي. أما أستراليا تعمل على إعادة مواطنين أستراليين في سفينة سياحية تأثرت بتفشي فيروس هانتا في الخارج. أعلنت أستراليا بوست عن زيادة في رسوم الوقود على الشاحنات البريدية ابتداء من الشهر القادم. وأيضا من أبرز الأخبار، الحكومة الأسترالية تستعد للإعلان عن الموازنة الجديدة وأهم المواضيع المطروحة لديها في زيادة بناء المنازل الجديدة ودعم المواطنين في مواجهة غلاء المعيشة لإجراءات تسهيل شراء المنزل الأول للشباب. أما عن طقس سيدني لهذا اليوم طبعا درجات الحرارة ما بين 17 و23 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئيا وفرصة تفيف لهطول أمطار خفيفة لهذا المساء. كنا نحن وأنتم مع أخبارنا الأسترالية المحلية لهذا اليوم وعودة إلى برامجنا وتابعونا على راديو توترف الأو وعلى الموجة 98.5 FM وأيضا على موقعنا الإلكتروني radio2000.com.au وما تنسوا أيضا كوميونيتي راديو بلس اللي نحن دائما لكم عنه بتعملوا له داونلود وبتسمعونا عبر الموبيل فون.

0: أحبتي المستمعين والمشاهدين وطبعا عودة لنا مع برامجنا وطبعا مثل ما نوهنا عدنا لقاء مميز ونوهنا عليه في امبارح واليوم مع إعلامية مميزة. مساء الخير أعزائي مستمعي 2000 FM وسواقي جروب الإعلامية، نلتقيك اليوم في حلقة مميزة مع شخصية تركت بصمة في الإعلام العربي في أستراليا واستطاعت بحضورها المميز وثقافتها ومهنيتها أن تكون صوتا مميزا للجالية العربية. ضيفتنا اليوم إعلامية حملت الرسالة بكل احترام وشغف وتألق اسمها في الساحة الإعلامية لما تتمتع به من رقي في الطرح وقرب من الناس. إلهام حافظ صوت شجي يصدح عبر الميكروفون بصوتها الدافئ وأسلوبها المميز في الحوار، جعل لها حضور مميز وقبول منقطع النظير بين مستمعيها، حيث لها طلة صوتية مميزة جدا تتمتع بمواصفات الإعلامية الواعية لعملها والواثقة من نفسها. تمتلك رصيدا كبيرا من الخبرة في مجال عملها وتتمتع بالتلقائية والذكاء والبسمة والضحكة المميزة التي لا تفارقها، ولديها مساحة كبيرة لتقبل الآخر. مهنية تمتلك مهنية عالية وتحترم وتقدس رسالتها الإعلامية، وسوف أترك الميكروفون لتحدثنا عن رحلتها مع عالمها الأثير بكل صراحة وواقعية وبلا أقنعة. هاجرت إلى أستراليا وكان عمرها 11 عاما، ومن هنا نبدأ. أهلا وسهلا بالإعلامية ست إلهام حافظ، شرفتينا في استوديوهات إذاعة العربية 2000 FM وعبر 8 قنوات عبر السوشيال ميديا. نرحب بك، أهلا وسهلا.
1: Thank you so much. Inshallah, صوتي يكون واضح. صوتي واطي شوي بس ما عليه. It's okay. لا بس ماشي الحال.
2: مش مشكلة هلا أنا بغيرك.
1: لا it's okay. فأولاً شكر كتير كبير ل thank you. شكر كتير كبير لاستضافتي لليوم، وأنتو صراحة ناس غاليين جدا على قلبي. دكتور علاء، مدامتك ست ناديا، ست جمانة، وبدي خبر المتابعين اللي عم يستمعوا لنا وعم يتابعونا انه انا حدا يمكن كان شغلي اوقات مختلفة، بس وقت اللي بلشت اسمعكم كتير كنت انسجم وانا رايحة بالطريق، انه عم تعطونا الاخبار المحليه، الاخبار الطبيه مع دكتور علاء، الاخبار الـ يعني فيها عبق التاريخ عبر مدام بكست ناديا.
3: ثانك
1: يو. يعني حتى معلومات انا والله حلو، يعني عم يزيد الانسان من سعادته.
3: ثانك يو.
1: ست جمانه كمان اخبار المحليه، لانه دائما نحن نبقى متعطشين
2: أكيد
1: أخبارنا المحلية اللي أنا كتير بحبها،
2: وأخبار الفنانين عم تسمعيها؟
1: كلها أكيد. الله يقويكم يا رب. الإعلام شغلي، يعني الإعلام شو بدي أخبركم، بالزمان أنا كنت أشتغل مؤسسة تجارية، فعم بحكي مع أختي إني أنا، هي بتعرف أنا كتير بحب اشتغلت بال الاشياء الاجتماعية، مساعدات لكبار السن وهيك، بيني وبينهم يعني ما لي كان ما في سقف او ما في مردود، بس كتير بحب هالشيء. فوقت سأقبت انه انا اشتغل بالاذاعة، فكان اختي قالت لي انها مثل ما انت عم تجربي تساعدي بايديك وتساعدي العالم، اكيد رح تقدري تساعديهم كمان بصوتك بمحبتك بقربك لهالعالم.
2: اكيد طبعا
3: صحيح.
1: يعني كانت انطلاقه لي وقتها وكملنا المشوار.
2: طب ست إلهام، يعني ابتدت معك هذه مرحلة الإعلام من أنت صغيرة، شعرتي حالك عندك ميول للإعلام أو كان عندك اتجاه تاني قبل ما وصلتي للمرحلة اللي أنت فيها هلا؟
1: ليكي لقلك شغلي، أنت دايما إذا كنتي إذا بدك، يعني هلا نحن انشأنا ببيت، البيت فيه حب وفيه محبة وفيه كتير من عطاء، يعني كانت الوالدة نشأ داخلنا جواتنا هيدا العطاء، انه نحنا وقت اللي بتحضر خيط بالإنسانية
2: أكيد
1: قديه بتشعر بفرح. فأنا بالنسبة للإعلام يعني أنا حقيقة اتجاهي أنا بالفن بالديكور بحب هالأساس.
2: أنا لاحظت هالشيء هذا.
3: إي لاحظنا والله.
1: تسلمي. فشعرت إنه وقت اللي وصلتني مثل ما بيقولوا كان وقتها اتصال عارض يعني. وتجاربي قلت واي نوت وقت اللي عم بحكي انا قلت لي واي نوت لها انه انت انسانه بتعطي من قلبها وبتقدم من قلبها والعمل الاذاعي هو ما بس انا اقعد اقري ورقه او مثلا او اعطي خبريه يابا هيك بده يكون عندك من جوا هيدا الحس الحس الانساني
2: وهذا فعلا هذه هاي نجاح الإعلامي بتحسيه بيتعايش مع كل موضوع فتحه سواء سياسي أو مواضيع ثقافية أو مواضيع فنية بتلاقي داخل مع كل الأجواء وبتقدر توصل الرسالة للمستمعين
1: 100% هيدي كانت البداية كفينا الطريق طبعا الإنسان بيصير يصقل موهبته لأنه أنت كأعلامية مثلاً فجأة يمكن يفاجئوك الناس بسؤال على الهواء
2: مزبوط
1: طب ما أنت بكون عندك خلفية وقت بتتابع الأخبار أنا يعني إذا بقول لك كيف كنت تابع الأخبار كيف كنت أعملها هلأ كل شيء تغير إسا أنه الخبرية صرت بتحصل عليها بكل ثانية بالقبل كنت تجيب الجريدة تترجمها للعربي تحت نقاط تحت عرفتي فايه كنت منو هين بس كثير استمتعت
2: اكيد طبعا اكيد
0: انا سبيحكم عذرا عندنا اتصال وطبعا كثير الناس اللي يعرفوا حضرتك انه جاي عندنا على الهواء فاول اتصال خلينا ناخذه من صديقتنا ست سعده يسعد مساك ست سعده
4: اهلا دكتور اسعد مساك مسا زوارك وال
1: اهلا
4: ست إلهام منورة الدنيا
1: حبيبتي من ذوقك thank you
4: وين ما حضرتي بيحضر الخير والفرح بحبي لأنك
2: أكيد
1: هيدا من ذوقك كرم أخليك ست سعدة
2: أكيد
0: طيب أوكي ست سعدة شكرا جزيلا على اتصالك
4: أهلا دكتور أهلا
1: مرسي خليلك عائلتك ست سعدة
4: ويخليكم يا رب وتضلوا بهالهمة الحلوة دكتور علاء ألف تحية وتحية يا دكتور شو بحكينا نحن عنا بياخذونا على غاية نحن منعزك ومنحترمك كتير
0: أكيد من لطفك هذه من كرم أخلاقك
4: سلمنا على المدام وتحية لمدامتك ومدام
1: جمانة
4: حبيبتي القلب
2: ايه خليلي قلبك انا كنت حزعل منك اذا ما ذكرتينا
4: لا معذورة اما بالسيارة ماشي
0: ويلي خلاص يلا بدنا ناخذ من وقتك
1: اوكي
0: سيفلي يلا ثانك يو فيري ماتش
4: يلا
0: باي باي طبعا نرجع عفوا قطعنا حديثك يعني مثل ما هو سؤال مشابه لزميلتنا جمانة كيف تصفين مسيرتك الإعلامية وبأي سنة بلشت يعني
1: اكشلي انا كنت عم بشتغل مؤسسة تجارية بلشت بال 96
0: نعم
1: بال 96 وقفت من كم شهر يعني 30 سنة بالإعلام بالعمل الإذاعي وعشر سنين أكثر بالشبكة العربية اللي أنا مديرتها بأستراليا
2: أكيد
1: حبيت كتير الشبكة لأنها بتشبهني لأنه بسلط الضوء على إذا بدك مين ما كان يعني أنا سميت البرنامج ناجح من بلدي بدون تشفير يمكن يكون قاعد على الشارع أقعد حد وأحكي أنا وياه خاصة نشوفه إذا عم بيعمل أشياء فحسيتها بعدين كمان برنامج سميته لقاء الأحبة أنا حدا بحب الكل وبحب العالم كله فبس يجتمعوا بتلاقي إني أنا خلاص هيدا هو لقاء الأحبة
2: هيها
1: فبس ما بذكر إنه العمل الإذاعي هو نمالي شخصيتي قويلي شخصيتي مثلا نحنا تربينا يمكن او كلنا انه اوكي وقت كنا صغار كنا نسمع الماما كانت خبرنا تقول لها تيتا انه الله يرحمها انه
2: الله يرحمها
1: اذا قالت لك البحر
2: اسود
1: لا او حلو انت شاطره بتعرفي انه مالح ف يعني تربيتي بهيدي الاجواء الحلوه انا بلاقيها بس وصلنا لفتره طيب لا طب ما انا بفهم انه ليه لا اقول حلو هو مالح
2: مالح مزبوط
1: يعني انا قربت فكره صغيره بما يجري الان بمجتمعنا حتى بشغلنا انه مش رح تاذي حدا مش رح تضري حدا حلو توصل الكلمه والحقيقه بس هيدي الحقيقه بدها توصل ما ضروري الانسان يضرب الثاني بالحكي
2: طبعا اكيد
1: لانه كلنا بامس حاجه لبعضنا البعض
2: صراحة. ايه اكيد اكيد
3: انا طبعا رجع اسال هذا السؤال بس انت سبقتيني
1: اه حبيبتي
3: دائما الصدق
1: نعم
3: وتلقيط تلقطين الكلمات المعبرة توصل للقلب أكثر يعني صحيح المجاملات بالإعلام تعرفين يعني ضرورية بس لازم تطعم بالصدق أحيانا إذا يصير بيها مبالغة أكثر من حد ممكن أن الإنسان يمل يعني إذا بعدت شوي عن الحقائق ف شو تشوفين من هذا المنبر ست الهام
0: يعني لا ما قبل ما يعني شوفي احنا مو مجامله يعني احنا حتى في وقت سابق ست الهام عندها طريقه معينه شوفي المبالغه بدون ذكر اسماء بعض الاعلاميين تحسين دا يجامل او الجامل هذه السيده او يعني تحكي غير واقعها بس مع ست الهام يعني المصداقيه والوصول الى القلب لأن هو المصداقية والصراحة والصدق هو هذا الـ الـ الـ الـ ما يحتاج له حواجز ولا يحتاج له فيزا ولا يحتاج له أي شيء
2: ما هذا اللي بقوله دائما لما يكون في النوايا الصادقة صدقيني شو ما كانت على طبيعة العلاقة الهام يعني صداقة إعلامية أو اجتماعية أو شو ما كان دائما لما واحد يدخل بالقلب الصافي والنية الصافية اللي جواته والروح الحلوة لو شو ما واجهته بحياته رح يلاقي كل هالأمور مختصرة بكلمة واحدة وهذه هي وكمان ست الهام الإعلام بيحتاج بيتطلب الشجاعة يكون عنده الواحد شجاعة ما يكون عنده خوف
0: جرأة
2: يعني الجرأة هي الجرأة والشجاعة يعني ممكن في كتير مواقف نتعرض لها كتير مواقف سواء بالشارع بالإذاعة برا وين ما نكون فهون صفة الإعلام بده يكون سريع البديهة يعرف كيف يطلع من الأمور اللي بتواجهه من كل النواحي شو رأيك؟
1: مزبوط 100% يعني مثل ما انت قلتي يعني وهيدا بينطبق على مثلا انا حدا بمشي هلا كلنا بنتكل على ربنا
2: اكيد طبعا
1: بكل الامور الحياه فبنتكل على ربنا ما بنخاف من حوالينا لانه ماشيين صح ماشيين بالطريق المزبوطة وبرجع بخبرك انه ما ناذي مشاعر ما نضايق حدا العمل الإعلامي أنت ما بدك شهادة تعلقيها بالحيط
2: طبعا
1: لأنه مع احترامي لكل إنسان ياما في ناس معلقة شهاداتها على الحيطان بس هيدي مش رح تشهد لك أو تشهد لي
2: زي الممارسة
1: أي هلا أنا إذا أخذت شيء ومعلت أوكي أضرب العالم فيها قالوا يابا شوفوني لا يعني حتى هيدي المهنة هي إنسانية بامتياز
2: طبعا
1: هي
0: رسالة نعم
1: رسالة بتجنن وإنسانية بنفس الوقت وأنت عم تساعدي ولاد البلد يعني وقت أنت بتمرقي لهم معلومة وخاصة أخبارنا الأسترالية لأنه بأمس الحاجة ينقلها
2: طبعا
1: بتمرقيها بالطريقة الصح والمزبوطة هيدي تعتبر شغلة كبيرة كمان أنا ما بدنا نبيض لا صور ولا بدنا نبخس بحدا الله يوفق الجميع يا رب
2: طبعا
1: بس هيدا هو نرجع لمثل مشي عدل بيحتار على الوقت
3: صحيح
1: بالثقافة بالمطالعة بالمتابرة يعني أنا حدا أنا أنكل فوم هوليك يعني يا لطيف يعني فيروز الصبح أكيد وأنكل فوم بسمعها بكل أوقات بس صرت وصلت لفترة صرت نيوز هوليك يعني ما بقى فيه انه عطول على الاخبار يلا شوفي خبرية جديدة حتى هالمستمع يستفيد منها.
2: طبعا اكيد
3: اكيد اكيد. طبعا الاعلام رساله مو سهله، وانت شايفه يعني احيانا المذيعين او اصحاب الاعلام قسم منهم يخترقون ممرات يعني صعبه، بس ينجبر الانسان يلتفت لهم يسمع الكلمه اللي قالت. بس انا راح ابعد ست الهام عن موضوع الاعلام وورده فشيه من عندها، يعني لو دخلتي على متحف اللوفر في باريس ووقفتي قبال لوحة الموناليزا، ايش راح تقولين على هاي الصورة اللوحة؟
1: أولا بعتقد هي أم، وثانيا الموناليزا ما حدا قدر لهلا اكتشف سرها. كيف ما بتطلعي بالصورة
2: عين الشمال
1: ايه بتلاقيه عم تطلع فيكي، عرفتي؟ فهيدا سر اللي رسمها للموناليزا، عرفتي؟ فانت بتقولي انه عظمه الرسام، واكيد اللي هي
2: ليوناردو دافنشي هذا معروف.
0: كان البارح تقرير عن ليوناردو دافنشي لذلك ذكرت ناديه. فاحنا من رحنا للمتحف عن قرب كان ممنوع التصوير، بس يعني سرقت كم صوره فعلا، يعني صوره معبره واللغز بالابتسامه. بعدين اتضح انه ليوناردو دافنشي كانه عم يجسد صوره امه في هذه اللوحه حسب التقرير تبع امبارح يعني.
2: وكمان دكتور هذه اللوحه، هاي المره لحد هلا مش معروف سرها، يعني حتى هو ليوناردو دافنشي لما رسم هذه المره ما بيعرف عنها شيء، مجرد عجبه شخصيتها وقعدها ورسمها، لكن من هي ما كان يعرف شيء. بس هو مثل ما تفضلت وقلتوا عندك عين الشمال، هذه السر بعين الشمال، فيها شيء، عين الهي الوحيدة هي اللي بتتحرك باللوحة، لما اليمين لا. أنا قد ما بحب هذا الفنان كتير كنت تابع أخباره وأسرسوماته، معروف ليوناردو دافنشي بجنن، لكن هي
5: فيها عين شيء، عين الهي الوحيدة هي اللي بتتحرك باللوحة لما اليمين
2: تفضلي.
0: لأن عم أتابع
2: عين الشمال اشتغلت
3: فعلا انه اللوحة.
5: ما هذا اللي بقوله دائما لما يكون في النوايا
1: الصادقة. على كل حال
0: سوري. انا عندي سؤال ست الهام، كونك يعني ما هي ابرز التحديات اللي واجهتك كامرأة يعني في هذا المجال؟ تعرفين المضايقات والغيرة والجلسي واللي حاب يطلع على كتف الثاني والتسقيط، يعني ما اريد تسمين باسماء، لكنه يعني كيف واجهتي هالمشكله هذه؟
1: طبعا ولا شك يعني كان في اذا بدك، انا ما بعرف ليش عم لاقي الصوت معي او بده تعليه من عندك.
2: هيا المشكله من عند دكتور
6: من عند الدكتور ما كان مضوي يمكن او شيء.
0: سوري
6: نو اتس اوكي. ولا شك مثل ما حضرتك قلت انه هلا صار بدنا نوطي من هون. ايوه اوكي. لا انت تمام اذا عالي من عندك. ايه ذاتس ات. ايه ممتاز ثانك يو. مثل ما حضرتك قلت طبعا في تحديات كثيره، والغيره يعني هي خلقت بطبع سبحان الله بطابع الانسان وبطبيعته. بس برجع بقول لك طالما انت يعني اتكالك على ربنا نحن بكل الاوقات، فمرضي من امك وبيك، يعني بتلاقي حالك انت ماشي بطريق صح بتقول الله يسامحهم، بس امرار بتوصل لمطرح ايه بدك تنحشر بالزاويه. ف you let it go. I did which is I did. انه you let it go وبعدين وين بدهم يوصلوا؟ بعدين إذا كنا عم نحكي بحياته ما كان الكارت بلانش بيعمل منك أو بيعمل مني أو منك أو من حضرتك أو من حضرتها أنه يا لطيف أنه أنا صرت علامة بارز. لا، صوتك عطائك المادة بتعطيها بأي طريقة بتعطيها هيدا اللي بيمشي، بس ما حدا لا بيقدر يدفرك ولا حدا بيقدر يرفع منك إلا أنت. أنا بتذكر عم بتذكر أي سنة طلعت يعني طبعا مش عم نحكي عن حالنا بس إنه بهيدا موجود بالسي في طلعت المذيعة الأولى بأستراليا على صعيد إثنيك. وقتها كان الريتوري عمل كان حدا من البوليس كان حدا من الإعلام كان حدا كنت أنا وقتها الإعلامية بتذكر أنا ذاك وفعلا يعني كان شيء ما بيتصدق كان شيء كتير حلو واللي عطاني هيدا الكريدت مش كارت بلانش ولكن كانوا المستمعين كانت الرسائل توصل للإذاعة الدعم كان لقلي يعني هيدا هو ما انه حدا دفع مصاري حتى يطلع الثاني فهيدي كانت مش شغلات الحلوه الاعلام كمان يعني انا كمان حتى اقول وصرت لمطرح عبر برنامجي اجتني دعوه وقتها لمهرجان شهر التسوق بالامارات بدبي ماي جودنس يعني ولا الاردن كمان اجتني دعوه على الاردن وقتها انا واخواتي التقينا بعد 6 سنين اختي نزلت من اذاعه ام بي سي من لندن اختي الثانيه مهندسه ديكور من لبنان
2: يا سلام
6: وحضرتي نزلت من استراليا من أجمل الرحلات واللي بتبكيكي من الفرح
2: طبعاً
6: الشعب الأردني هالقد مثل العراقي محب مثل اللبناني بتحسي إنه عم يستقبلوكي بحب عرفتي؟
2: أنا جربت هالإحساس والله خلال رحلتي على الأردن كمان
6: ايه؟
2: رائعين جداً
6: شفتي؟ ايه فيعني إنه كتير كان في بنفت بس هيدا البنفت أنت اللي وصلتي لها بتعبك بجهدك ما حدا دفع ليك ما حدا دفع ليك ما حدا اعطاك كارت بلانش يلا بدي طيرك بالسما ما حدا بيطير حدا
2: طبعا
6: الا انت وجودك وصوتك وطريقه عطائك
2: اكيد اكيد
0: اكيد اكيد ست الهام ايضا عندي سؤال اخر انه ولا هو مترابطه مع بعضها شو الدور الحقيقي اللي يجب ان يقدمه الاعلام العربي للجاليه في استراليا
6: احسنت هذا سؤال عظيم وممتاز كنا عم نحكي أنه دايماً الإنسان بالإعلام هلأ لحنا منعرف أنه في صحافة صفرة وفي إعلام أصفر في عنده انتماءات منتمي لفلين ولا عالتين ولا عالتين وكانت هيدي نعرة أو كانت هيدي نقطة من نقاط اللي خلتني حس بنيجريف إذا بدك فاليوم نصيحة أخت وزميلي لزملائها العمل الإذاعي ما بده فوقية بدك تعطي بمحبة بدك تكون على مساحة ومسافة من الجميع يعني أنت وقت اللي بدك تقول أنا إذاعة مثلا 2000 FM إذاعة عربية بامتياز بتجيبوا كل الأخبار بس بحياتكم ما شديتوا طرف على طرف وهيدا أبشع شيء وللأسف ببلادنا عم يدفع لهم مصاري حتى يشتغلوا باللون اللي هن منتميين لقلو
0: حتى نعم المسجد بدون ذكر أسماء
6: نعم.
0: المسجد بعض القنوات الإعلامية أيضا عندها انحياز انحياز مقصود يعني احنا نحمد الله عوذ بالله من كلمة أنا ما عندنا سلطان علينا
6: الحمد لله
0: ونحاول قدر المستطاع الابتعاد عن الدين والسياسة قدر المستطاع ورغم أنه احنا بشر وعندنا رأينا الخاص في كثير من الأمور بس الحيادية مطلوبة للإعلام نشوف كثير من الفنانين ست الهام دخل نفسه بالسياسة وبعدين صار مردود سيء يعني مطربين وغيرهم وإعلاميين فالمفروض الإعلام يكون محايد ويمسك العصا من الوسط أنا هذا رأيي
3: أيه. حتى ولو أنت تحشي مرضى قاطعك حتى قادة أو رؤساء دول تغيروا يعني كانوا في السابق كلام ورجعوا كلام ثاني فدائما مثل ما قلتوا التقرب للحقائق وبدون طبعا تمييز بين هذا وذاك راح يكون الوصول للنتيجة الأخيرة أو للهرم يكون أقرب فصحيح الكلام اللي قلتي انه دائما الواحد ياخذ المساحة اللي هي تجمع الجميع مع بعض
6: 100%
0: اوكي سؤال اخر من خلال مسيرتك ست الهام شو اللحظة اللي شعرت فيها انه انت تعب السنين اثمر جاب نتيجة ولو احنا نبصم بالعشرة انه فعلا
6: اي الله يخليك الله يخليك. انا عبركم بتمنى تكون عم تسمع

0: تفاعلك مع مشاكلهم وتحل مشاكلهم يعني الحمد لله الحمد لله. يعني ما بدي أحكي كتير أنه شو عملت بس لأنه كتير ساعدت عالم كتير ساعد. يعني أنا مثلا بشغلي كنت روح في ناس من نيرسينج هوم روح زورون في وحدة قطعت الأكل for some reason وكانت هي بتقدر تعمل مثلا بتخدم حالة خلص قررت توقف الأكل فخبروني عنها رحت زرتها وهيك طعميتها بإيدي بالمستشفى وهيك رجعت مع أحليها وكأنه شيئا لم يكن. عندي مستمعين بملبن بفيكتوريا أنا دايما بعيت لها بتعيت لي يوم سبوحة هي من العراق وللأسف مش عم بقدر أتواصل معها بس هي جوات قلبي بتواصل كل يوم معهم مستمعين كتار يعني لهلأ بيحكوني في ناس عندها مشاكل في ناس
1: أكيد
0: يه مرة وقفت كنت عم بعمل كورس ترجمة وشيئت الظروف في ست عطول منلتقى فيها مستمعة دائمة فما بدي أحكي ولادها بعملوا دق فيها ودق نقص يعني حطوها بمستشفى المجانين يعني طلعناها الحمد لله. أنا بدي أشكر كل إنسان مد إيده معي بدي إلا سيستر إلهام جعجع thank you يعني كانت هي أنا وياها سوا رحنا طلعناها بدي أشكر كل إنسان فاعل خير لأنه نحن بالنهاية نحن human being
1: يعني أديت رسالتك الإعلامية بكل معانيها
0: بكل معانيها وبكل جوانبها وبكل إحساس جواني عرفتي؟ فالحمد لله I'm very much satisfied يعني.
1: هذا كتير حلو هذا الرصيد اللي بتاخديه من الأمور اللي انت زرعتيها بمجالك الإعلامي بتلاقيه من مستمعينك ومن كل من عرف ذات ألهام
0: صحيح
2: محبة الناس شيء يعني عظيم يعني والحمد لله يعني أنا أتابعك لما تصير عندي فرصة بالسيارة أو كذا يعني ما شاء الله المستمعينك وكانوا يعني
0: صحيح
2: ملفت للنظر
0: الحمد لله
2: أحبتي فاصل ونعود تابعنا

0: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية. ولأننا واثقون من جودة خدمتنا، زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم 04-0505-7700.
1: بإدارة أحمد المصري.
2: أحلى صباح مع راديو 2000 اف ام، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين. ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 اف ام، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 04-0049-000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: خلال العمل لكن المفروض انا ما يصير وان مان شو المفروض مهندس صوت وكذا كله يعني اللي قدر يعني الاخطاء
1: ما شاء الله عنك
0: فشو المواقف المحرجة اثناء العمل او مفاجئة او شيء
1: إيه؟
0: اذا قلنا ببلادنا يمكن تنقطع الكهرباء بس هنا ما غير هذا الشيء مر بذهنك شيء يعني حضرك الان
1: لا صارت صارت اكيد اكيد هلا الشيء المهم كمان بالإعلام بده يكون عندك سرعة بديهة لأنه لمجرد أي شيء بيوصل بده تكوني دايما جاهزة له فمنو بيك ديل يعني لأنه الحمد لله عن جد كان كل شيء أوكي بس مرة مستمع قال أنا سائبت ما بعرف على شو عم نحكي أو عمر معمر قال أنا بعطيكم اللي بدكم إياه بس بدي أعرف ست إلهام شو عمرة يعني أنا فأنا دغري رديت عليه قلت له يي هين العملية بدك تعرف عمرة
2: لأنه في نسوة ما بتعرف ما بتقول عمرة
1: لا لا
0: لا هذا قصد من باب الإحراج
1: أي لا بس أنا شو قلت له إيه عادي عادي بسيطة بس بدك هيك قال إيه قلت له عمري بعمر الزهور الربيعية إيه قلت له خبرتي حدث ولا حرج صار يضحك يعني خلص تسكر الموضوع
2: يعني معناها ما تسأل هالسؤال
1: لا لأنه خلص يعني شو يعني عمري بعمر الزهور ربعية مش قصة صغير ولا كبيرة خلص أنه أنت الست بحياتها ما بتشوف حالها أنه كبيرة ولا صغيرة ولا whatever بتشوف حالها نايس و ما هيك ست نادية وست جمانة ما هيك
2: أكيد. هو عطاك اسم الله ست الهام على صوتك صوتك ما شاء الله يعني حلو كتير
1: تسلمي
2: وسوبرانو سوبرانو وفي نغمة مميزة فهيدا هيدا اللي في ناس كتير عندها حب الحشرية
1: أي.
2: انه بيشوفوا مثلا لما الانسان ياخد صاروا زمان مجال الاعلام وما زال لحد هلا ما شاء الله محافظ على نبرة صوته فمنشان هيك هو هيدا سؤال الحشرية أي. اللي حب يعرف كيف شو قديش عمره بده يعرف
0: يعني قد يكون حلو بس وقد يكون
2: بسوري هذا لا هذا كمان
0: السيدات ما يحبون
2: ايه عشان هيك لانه ما شاء الله ست الهام الى زمان بالعالم
0: ما بحب يعرف قبل السوشيال ميديا يبدو هذا الشيء لانه بعد السوشيال ميديا ممكن واحد ينقل لايف على الفيسبوك او غيره
1: ايه مزبوط هلا انا بشغلي كشبكه العربيه طبعا اخترته انا تكون لانه نحن بزمن وللأسف تقلك يعني رزق الله أيام المكتبات وقت يكون بالبيت عندك المكتبة مليانة كتب وتحتار الكتاب اللي بدك تختاره بهالأيام يعني بتلاحظي حالك يمكن ما تشتغلي بس بتلاقي حالك very busy منك قادرة ف يعني بهالأيام نحن بزمن وصلنا زمن السوشيال ميديا والخبرية بتوصل بسرعة يعني أنت بس تكوني على مواقع التواصل الاجتماعي فأنا حبيت برامجي والبرنامج صراحة يكون صوت وصورة الناس كلها بتشوف وبتسمع
2: حلو ايه طبعا
1: ويعني وهني بيلحقوكي عرفتي
2: ما هي دائما هيك لما يكون كل شيء لايف الناس بتصير تدخل جوين جوين يعني بصير يعرفوا مين وين من, من وين هذا البث وانت من وين من وين عم تحكينا هيك بزيد عدد المتابعين وبيحبوا يعرفوا اذا حبوا هالشخص رح يضلوا وراه
1: نشكر
2: ورغم انه ست الهام تسمعي كثير انت اديت يعني انا شفت كذا كذا حالي على سواء تيك توك على الفيسبوك ادخلي على التعليقات وشوفي في ناس من يعني ما عندها استعداد بتشوفك ناجحة لكن ما بدها تعطيكي هالكلمة اللي تقويكي أكتر بحاولوا دايما يحكوا الطاقة اللي يقولوا بالقصة السلبية وهيدي طبعا هون بتثبت واحد شخصيته القوية انه ما يتعاطى مع التعليقات السلبية
1: نشكر الله لهلا مش الحال
2: الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله
0: أكيد طبعا ست الهام كلمة أخيرة احنا والله نتمنى يعني نتمنى انه وقت أطول بس احنا محددين بوقت كلمة أخيرة ونصيحة للإعلاميين الآن ذكرنا موضوع السوشيال ميديا للأسف يعني أي واحد عنده هالسمارت فون وصار إعلامي وصار هذا وقعد بالغرفة وظل ينظر وكذا فشو رأيك السوشيال ميديا أثرت سلبا على الإعلام الحقيقي
1: 100% حتى أثرت على إذا بدك لأن صار كل واحد بيعمل دعاية لحاله وهالدعاية يمكن ما تكون مزبوطة يعني أثرت بشكل كمان على إذا بدك الناس اللي عندها مصالح تتحط دعاية ويحطوا دعاية صار هني عم بيعملوا دعايات لحانهم لكن مش أنه عم تكون هالقد بدك بروفيشنال حتى يقوم بهالقصة هيدي بس حتى الإعلام يعني كل واحد بيصور ماسك التليفون عم بيعمل حاله إعلامي أنه صار هو إعلامي
0: مشكلة يسمي حاله
1: أي
0: يعني والله أنا 25 سنة 24 سنة أستحي يعني كل الإعلام مش شيء
1: سهل 100%
0: 30 سنة بس مية للأسف الإعلامي فلان والإعلامية فلان
1: 100%
0: فنصيحة وكلمة أخيرة ست الهام في نهاية
1: أكيد هذا أولا أنا بدي أشكر دكتور علاء لاستضافتك إلي على 2000 FM بدي أشكر هالصبايا ست نادية وست جمانة اللي كتير حبيت طريقة عطائهم يعني حبيت عطائكم أنه أنتو ما ضد حدا ما بتحكوا على حدا بتشوفوا وين في خبرية ممكن المستمع يستفيد منها بتروحوا عليها بينما وللأسف الشديد هناك بعض الإعلام اللي مثل ما حكينا مثل الصحافة الصفراء بيكون معترف وبده يشد على طرف لأنه بيكون في مصاري بدأ هلا أنتم محافظين خليكم مثل ما أنتم لأنكم بتعقدوا كتير عم نستفيد منكم صراحة فكيب جوينج مثل ما بيقولوا والإعلام الشاطر هذا هو الإعلام الشاطر إعلام الشاطر اللي يحط الشادات على الحياة ولكن يحكي بموقع مسؤولية ويوصل الخبرية بكل شفافية بدون ما نأذي مشاعر حدا ولا نضيق حدا والله يقويكم ويحميكم وthank you thousand times
0: شكرا جزيلا ست الهام وان شاء الله ان لقاءات اخرى يعني هذا
1: الله راد
0: يعني احنا كنا نتمنى من زمان صراحه بس تسلم. الظروف والانشغالات وبعدين انا كنت متحفظ قد يكون مؤسستك الاعلاميه السابقه يمكن تمنع حضورك فلذلك كنت متحفظ يعني يعني انه قد يكون هذا يتعارض معه بس الآن أنت ما شاء الله مديرة الشبكة العربية
1: تسلم.
0: وفينا نستضيفك وتستضيفينا في أي وقت وأنا أبارك لك جهودك يعني
1: تسلم.
0: اللي دائما في كل المناسبات الهام حافظ هي حاضرة
1: تسلم.
0: في المشهد وهذا شيء يحسب لك ست
1: تسلم تسلم مش منكم بطيطا أنتوا دائما
2: يعني هي استضافتنا الست
1: تسلمي
2: فترة بس احنا تكاسلنا
1: يعطيكم العمر الله يوفقكم good luck to you all
2: وانا كمان بحب وجه لك كلمة حلوة يا ست الهام اليوم عم تعطينا ونورتينا بوجودك معنا وبحضورك المميز وروائك الحلو اللي بيوحي للشخص بقديش ما انت انسانه بتحملي المحبه الصادقه جوات قلبك للجميع
1: الحمد لله
2: متمنى لك الموفقية ست الهام ومن نجاح لنجاح
1: أمين.
2: ويحفظ لك عائلتك وبنرجع بنقول لك هابي ماذر داي
1: ثانك يو
2: وتحياتنا لاستاذ خالد كمان
1: تسلمي
2: واهلا وسهلا فيك كمان
1: كلك ذوق ثانك يو
0: طبعا نتحمد لك سلامه من هذا المنبر وان شاء الله بخير وصحه وعافيه ان شاء
1: أمين.
0: الله احبتي المستمعين والمشاهدين شكرا لتفاعلكم واصغائكم وجدنا بعض التعليقات نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله في الايام أكيد. القادمه لنا لقاء اخر شكراً لكم وإلى الملتقى
2: طبعاً بنتمنى لكم صحة والعافية ونلقاكم إن شاء الله بكرة تماماً ومن هلأ من لكم باي باي
3: شكراً ست الهام على هذا اللقاء الجميل وعلى هذا الأسلوب والمعلومات والهدوء والحب وطبعاً العطاء المستمر وفعلاً إحنا أنت اليوم نورتينا وخليتينا نشوق بعد الريد لقاء
1: تسلم.
3: غير أكيد. هذا اللقاء القصير وشكرا جزيلا ست الهام وإن شاء الله كل سنة وأنت بخير
1: وأنت بخير thank you للجميع